0: مستحيلة، شي حاجة اللي ضروري خصها تكون في المغرب.
1: لاكتو ديز اوبليي
0: مابقاش عندنا الحق نتمشاو في الشارع العام.
1: سيزون 7 Le monde est un océan qui se soulève. Écoutons déferler son écume.